تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

كلنا نبكي الإماء كلنا نبكي الإماء لبيك واجعل من جماد منا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللواء سكبس.

مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا ومن كفر